0: 잘못 하면 할증할 짓는 비기라. 신의 알라 기초야, 고만 그거라. 무언 대기 우리 알라. 만 야바시 다마. 야바시 인도 배제할 때 하지라. 그 배는 나가 그는 말을 알리며. 알라 야바다 저거 버린 국가는 바이 삼아. 바이도 부카타 아오정 코와. 코와이나 부카타. 누가 그리시. 우리 알라 기차비. 제가 고마 고마 고마 강 마보 잘 있자비. 저분이 그가 아무시 알았을라. 야, 알라 기차비. 야, 고마 모차리 기차비. 여운 그 나사라. 누구 자꾸 내게 해야지라. 내사 우기 까부쳐 하여 알라니. 아이쿠 아마사인 그나마 아담아이. 마술이 짜디. 오, 우도 그나다. 쪼라. 오, 나사라 꾸아리 운지라. 아이쿠 에 그마저 그 은하라 꾸아니. 예도 꾸아. 성월이 다가 꾸아 꾸아니 그마저시 아누. 누구 자꾸 내게 해야지라. 내사 우기 까부쳐 하여 알라니 알꾸아니. والله شو هو على ما تعملنا الله ينا سني ينا بين أبن دوتي أيك تاوا وما يدوم كوا يجي إذن أيتين ديشي جا سا كامسك إن جاي نيتوم يبي يتجاون سا كموكو إن جاي نمونا يبي نمونا سا كموكو الله يكيا
1: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
0: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وليا الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وأنتم شهداء والله لا يحب الظالمين وليا الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتبغون عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله ملك كسركي يتشكر دعوة منا قول كذا يا مسلم يا رسول الله كذا كتبت يا مسلم يا اهل الكتاب الله انا كرس لغنا سونا سمو دمي ولا طبع سمو دسجي واتو الله يدرم ما سو سبسلين جا سوان بانكن سو الله يقول يا كما وجه الكتاب يهود ونصارى لم تصدون عن سبيل الله ليس يقول هنا متعني بن عن يم الله ني وتبغون اي وجب وما من امن به وعند جاء اي ايمان بشيء سبب اجا ولنا ايه واسو كده لوقت ان يهود ونصارى اوصد خزوجه sun samu haɗin kai don da suna yawan fada sai sun yi kai shekara 120 suna fada tsakaninsu ba zaman lafiya ƙarshen yakin da suka yi shi ne yin buwar an kace mutane da yawa wani bai wuce da ya zo wucewa sai adon kansu sai ɓata masa rai sai tuwa wani ije yana tuna musu waɗannan ranaku na yaƙi na da ya ta zuga su yana zuga su an suka nemi shi yaki wayannan suka kira ya al aus wayannan suka kira ya al khazraj ko ne suka kira dangin suka tuna da manzo Allah ya fito musu fada yace ina tsakanin ku ina raye ni wannan ko kaga duk mai hada fada tsakanin mutane yana yin aiki ne irin na yahudi yahudawa su ne suke fata tsakanin mutane ba sa so su ga an zauna lafiya وزينا الله كتوى قل كتوى موسى رسول الله يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي كتاب لما تصدون عن سبيل الله ميزا كتوى كار متعني نزوى دعني الله كنا عنا متعني نزوى دعني الله لما تصدون عن سبيل الله من آمن به وان بدا يا رجاء يا إيمان وان عنا تعالى يا بيتا أما قلت كتوى نما يبرونا عنا تبقون آي وجد kuna nema ku karkatar da wannan hanya wacce take a mike maridauciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tana ya zara wani babban hanya yace wannan ita ce hanyar Allah sai zara wasu ƙananan hanyoyi

0: سلموها يا إبراهيم كروسي كان النبي لا يباما
1: أن كلام يا بالي جسد يا بالو وندو تقود
0: الله ليك رابني
1: يا أكلي لك بطل سليمان نمجا
0: كي جوتا كي زنكا يو إمو كرانو

0: يا محمد
1: الحاج حسن موسى يا بودي
0: دائما يا شودم
1: الحاج حسن ولينا بابا
0: يا دائما يا شودم
1: Thank you.

0: yayin farko yana da ƙarshe batun da Nura MNW ya a cikin wannan waka ta sa haka abin yake babu ja babu taba ba muna godiya sosai da kuka tsaya ko kasance tare da wannan tasha a cikin akwatin radioan ku ko ta shafin matanar gizo har zuwa wannan gaba lokacin da muke yin bankwana da ku muna godiya da fatar za a sake tarayyar mu gobe karfe 5 da rabi na asuba to amma kafin nan ku sani ba ni kadai ne aikin ba akwai abokanan aiki ta bangarorin dama da suka tallafa suka dafa suka ciccibo muka tara hannunmu guri guda da ake lakabi da hannu da yawa maganin kazamarmiya muka yi taron dangi domin ka ji mu yadda ya kamata injiniyan mu dake yalwa da wanda ke nan kan titin Ahmadu Bello babu abin da zamu ce muku sai godiya akwai direbobin waɗanda suka yi ta juriya da ma'aikatan wannan tasha dangane komai ya zo maka yadda ka ji mu kazalika akwai abokanan aiki a sashen labaru da sauran bangarori da bazan lissafa ba saboda lokaci muna godiya tare muka yi aiki to dukkanin su mun yi aiki ne karkashin shugabannin sassa daban-daban musamman ma jagoran gidan Umar Muhammad Shira to madadin dukkanin su Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci zango ne ke cewa kwana lafiya Allah shi tabbatar mana da alkhairin sa sai da safan mu idan Allah ya kai mu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤيا والجوع وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف